كوكونا رسكن أرغل بيتون إبل جون شوشون شيادي حاجة تبحي صب درهجو حاطو قهوة بجاموت لقشان هابون شي قوة تلا دايمون عن كيبالتا طولا دا كوانا لكوي شاب غنتوية كين دارو حبيزي درو خيال بوغيب كاران دا بورد خلاب رو تلوط عدوتي تادي نارتني

0: الزبي هيدي عرو نريداز باك أرنا جماعة نيش عميرو شوهدانو خاو كورا بازداز خوا هانجي تصوخ خبر بوغو خاو كموجير بودان بازي بيتسانا حسبوك عرب راك عودي شوانا خوارو خدوغي آخيرو دو عبونا عدو يويتشان دوغي عمرو دسوغين عزرابي چورخو سروغين عدان خير سارا ميخاس خيخ داريزي سوهونين موشغي دونغي خوانيغي داغيستان خود قليلو ريه داغو خلها بروشيك سيطسا إمام خيسيلو راغاس دي آخير هجين نو خلهت عرال روغو هيني سنبو باتشونيل چاي خواري روغو هيدينغي آبن إمام آنات العبازوخي كياوغو جيندير واسكون آسكو سيل عدم ألغون Ана сверух балахун, чалма ялда кыргисун, чанхин хуле булагадул ворхатау маарулау, мульруза азумугол, леди агна жамаат, жиде-жиде рицану хец ябаха барги босун, руссана наибзаби, куидулал росабасе, хаси сарди дашвана, хажи мурад андиве, хевгунца дахвук алнау, цивейна Балахун, инде шурунут алсалев, цот удиял мацихан, наиб дудара аниш, кудия су цохабар, ханжар тунчумарлосун, госабуну тарабуаза, кинабшрук мурайч эб, унго дуда савариш, иман сун жиндир говас, кач алев гуго шамил, дагистан асхит отал, бехулевиш шугочи, шурай гени бич Чулев генусев буронани, хельхарвах лент амизей, дирэмер заман хечин, имам Шамил Адинам шивгом рузи хечин, киявгом мухлуасул, хабар хелдак оксанан.
1: Помни, кто ты, помни, откуда. Слушай, радио Прибой.